يكون اخو تشين لاز باش يكون نغازي اي يكون اخو تشين رايت وناجي استبلانا وانا بنشيل اوفيس